فاجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أيحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ليغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمين.

به ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا

استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الله الكريم أنت الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم رضي الله وتبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويدافئ نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا رافع الدرجات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، والبسنا بخلعة ختم القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن،
وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحاصل وتقبل ثواب وثواب من القرآن الكريم. اللهم اجعل الحاصل ثواب من القرآن كما هلناهم وما سبحناهم من سبحان الله وبحمده وما هلناهم من لا إله إلا الله وما سبحناهم من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد هدية من واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابة النبي المرسلين إلى يوم الدين سميل روح آبائنا وأمهاتنا والجدنا جداتنا وغراباتنا واليمن أمامنا والخوان خالاتنا والإخوان أخواتنا لأزواجنا وذرياتنا أمدادنا وبناتنا ولمشايخنا في الدين ولأساتذتنا ولتلاميذنا وتلميذاتنا ولجيراننا ولمن لهم حقوق علينا ولمن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات سيما ربنا وقدوتنا المرحوم المغفور له المجاهد في سبيل الله سيد الوالد الشيخ حاج نور علي أنور بن حجة ميمونة ووصوله وفوره بجميع ما شهد لقائه مصاهرته وسيد المغفور له كهاج محمد أمين نور بن كهاج نور علي المغفور له كهاج نور أنور وجزاته بن كهاج نور علي وجميع مشايخنا في الدين وأساتذتنا ولجميع أفضل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم واكرم نزلهم واسم مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم اتق رقابنا ورقابهم من النار وعيدهم من عذاب القبر وفتنته. اللهم انزل الرحمة والمغفرة واشفهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم اتق رقابنا ورقابهم من النار وعيدهم من عذاب القبر.

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في هذا الشهر المحرم المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.

0: على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
0: الله أكبر.

0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصابح الغر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وثن بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من مرية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة

صفوفكم للخصان دان رفتكن باريسان فإن أبتس الصفوف إن تمام الصلاة يا إسي حساب yang masih kosong anak-anak agar tertib

0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان الله بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله

0: وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله أكبر.
1: سبحان رب
0: الله أكبر.
1: ربي فيني ولوالدي يرحمني يجيبنا
0: الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي

الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي في لي ولي ولي وارحمني يا جميل الله.

الله أكبر. التحيات وبركات السلام. السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.

0: وأقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا أسأل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا أسأل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا أسأل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا أسأل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي الكريم الكريم اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سبي سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا ولأولادنا ولذرياتنا يا إلهنا فتوح العارفين. وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين. وأنت اجعلنا وإياهم من القانتين ولا من الآيسين ولا من الآسمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المدلين. اللهم اهدنا ووفقنا للحق إلى طريق مستقيم. ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين. وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين. والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مجيب يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك وبفضلك أمن سواك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا عند انتهاء أجالنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الحل والحرام ورب المسأر الحرام ورب الباب baitil haram warabbil rukn wal maqam ablighni sayyidina wa nabiyyina muhammadin minnas salam wardud alaihi salam wassalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh jazallahu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh jazallahu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh jazallahu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh birahmatika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin Allahumma fir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wa lijami masyaykhina wa muallimina wa asatijatina fid din ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وَدَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد رب شاهد لا معبود سواه ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد رب شاهد لا معبود سواه ونحن له عابدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مخلصون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم surat al-lajin anta'alaihim gair madubin wanadu'un dawah biha subhanakallahumma tahiyyatum biha salam akhir da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin ya bisayin
1: dari pondok pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ما يزوجه شفاعته ويرجو من الله رحمته ورغبته. اللهم بحرمه هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار امته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته، وازدعم رازنادنا في ملهي ونصرته، واحينا متمسكين بسنته وطاعته، وامتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا الجنه فانه اول من يدخلها، واغسلنا معه من قصورها، وارحمنا يوم يشعر الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا قصرت بماء توبة ذنوبة وسترت برداء المغفرة عيوبة. اللهم إن كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثوابها.

لقائك من الذاكرين وأحينا بذلك مشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مبتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.